شكرا لا متاكو صافي يا ماوري انا يو كملو كاتي وا سيزور رانجل نيا مو ستودي مو نباشا نسام زو كوشتو فاكو كاتي نولا ماريا نيني جورا ساو سنترال تكنيك نفا ميكروفوني عبدو ليا فاي بون دي هلاني مرتو لميا نكورو فاكا اميلو ملوكا كبيرا نوك منسا مرادي مانيو بون دي